والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون

لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق